السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي خامنئي. فيما أثر تيران الدولي كان في استقبال الضيف الكريم فخامة الرئيس إمام علي الرحمن عدد من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والتقى رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن في طهران برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بيزشكيان. في بداية اللقاء جدد رئيس الدولة معالي إمام علي الرحمن تعازيه لقيادة إيران وشعبها الصديق في استشهاد المرشد الأعلى السابق للبلاد آية الله السيد علي خامنئي. وخلال اللقاء تم التعبير عن الارتياح لتقدم التعاون المتعدد الأوجه بين طاجيكستان وإيران، كما تم التأكيد على فعالية عمل لجنة الحكومات المشتركة باعتبارها وسيلة مهمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية. وأشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد ازداد 8 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية ليقترب من 500 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. وفي الوقت نفسه تم تأكيد على وجود جميع الفرص اللازمة لرفع هذا الرقم إلى المليار دولار أمريكي في المستقبل القريب. وأولي أهمية بالغة لتنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والزراعة وبناء الطرق والنقل والسياحة والرعاية الصحية. وخلال مناقشة القضية الأمنية عرب عن الأمل في استمرار عملية السلام والمصالحة واستمرار إعطاء الأولوية لحلول السياسة والدبلوماسية لحل النزاعات في المنطقة. وفي ختام الاجتماع جرى التأكيد مجددا على التزام الجانبين بتعزيز العلاقات المتعددة الأوجه بين البلدين الصديقين الشقيقين. نوقشت قضية توسيع التعاون الدولي في مجال السلامة البيولوجية والحماية البيولوجية خلال اجتماع بين الرئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في طاجيكستان قبلجان خشبازودة ونائب الرئيس قسم دعم تنفيذي اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية التابعة لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الدكتور هيرمان أليكس لامبالارس والدكتورة مارينا أولينيتشي. وخلال الاجتماع ناقش الطرفان قضية تعزيز القدرات العلمية والبشرية بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون في إطار تنفيذ أحكام اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية. وفي الوقت نفسه تم إيلاء اهتمام خاص لإمكانات تنظيم الدورات التدريبية والتدريب الداخلي قصير الأجل للمتخصصين في المختبرات الأجنبية المتقدمة وتنفيذ المبادرات العلمية والتعليمية المشتركة وتبادل أفضل الممارسات في مجال تشخيص المختبري والرأس الوبائي وتعزيز نظام ضمان السلامة البيولوجية وفقا للمعايير الدولية. في 30 يونيو عقد اجتماع مائدة مستديرة في واشنطن العاصمة ضمن المشاورات السياسية الثنائية بمشاركة رجال أعمال من طاجيكستان والولايات المتحدة. حضر الاجتماع رؤساء 17 شركة أمريكية مؤثرة تعمل في قطاعات الصناعة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والاستثمار والطيران والمصارف والتجارة والتعليم والدفاع والخدمات بالإضافة إلى أعضاء وفد جمهورية طاجيكستان. خلال الاجتماع قدم كل من سفير جمهورية طاجيكستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية زوقي زوقيزادة والنائب الأول لرئيس اللجنة الحكومية للاستثمار وإدارة ممتلكات الدولة في جمهورية طاجيكستان فاروق يوسفزادة والنائب وزير الصناعة والتقنيات الجديدة في جمهورية طاجيكستان عزيز نظرزادة وعرضا حول فرص الاستثمار والفرص الاقتصادية المتاحة في طاجيكستان في قطاعات الصناعة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة والزراعة والبناء والسياحة. تم التأكيد على أن رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب خلال اجتماعهما في 6 نوفمبر 2025 في واشنطن العاصمة اعتبر توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والصناعة والاستثمار والتكنولوجيا أولوية في العلاقات بين البلدين. وأشير إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة
الواحدة تعد من بين أكبر 5 مستمرين في جمعة طاجستان، إلى أن هناك فرصا استثمارية هائلة غير مستغلة في القطاعات المذكورة. ولذلك دعي رواد الأعمال والمستثمرين الأمريكيين إلى استفادة من مناخ الاستثمار المواتي والمزايا الضريبية والجمركية والمشاركة الفعالة في تنفيذ مشاريع الاستثمار ذات الأولوية في طاجكستان. عقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب في جمعة طاجكستان فيصلي نزودا ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الدكتورة مريم بنت عبد الله العتية. وتم تأكيد خلال الاجتماع على أن نتائج توصية التعاون الثنائي بين البلدين تعكس السياسة التي ينتهجها فخامة الرئيس إمام علي الرحمن وصاحب السمو أمير دولة قطر معالي الشيخ تميم بن محمد آل ثاني. فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات، أشير الرئيس المجلس النواب إلى أن حماية حقوق الإنسان وحرياته وتوفيره يعد من أهم توجيهات السياسة العامة لجمهورية طاجكستان، وأنه بتوجيهات من فخامة الرئيس الجمهوري إمام علي الرحمن تنفذ في البلاد تدابير متواصلة لتحسين التشريعات وتعزيز المؤسسات الوطنية والوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما تناول الاجتماع المبادرات العالمية لجمهورية طاجكستان، ولا سيما اعتماد قرار الأمم المتحدة بشأن العقد الدولي لبناء السلام للأجل القادمة الذي اقترحته جمهورية طاجكستان لما له من أهمية عالمية. في الوقت نفسه نوقشت قضية تتعلق بتعزيز العلاقات الودية بين طاجكستان وقطر وتطوير التعاون المتبادل المنفع في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته وتوسيع نطاق الحوار البناء المستمر بين مؤسسات الدولة في البلدين. مستمعون الأكارم، من دوشنبة تعت بادي طاجك استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان.

مستمعون الأكرم من دوشنبي إذاعة أباد الطاجيك، الآن نقل لكم تفسيرا تحت عنوان يعود منطقة الرشد من أجمل مناطق في طاجيكستان. يعتبر التاريخ الغني والتراث الثقافي الغني والطبيعة الفريدة والأمكان الجميلة في طاجيكستان أساسا ثابتا لتطوير صناعة السياحة، وتعتبر هذه الصناعة أحد المصادر الموثوقة لتنمية الاقتصاد الوطني. ومن وجهة النظر هذه، فإن السياحة باعتبارها وسيلة مؤكدة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وقطاع يخلق فرص عمل جديدة ومصدر دخل للسكان وإثراء ميزانية الدولة، ساهمت بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومع الأخذ في الاعتبار هذه العوامل ومن أجل تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمناطق البلاد وتوفير فرص العمل المنتجة للسكان وزيادة مستوى النشاط الاقتصادي لسكان البلاد بمبادرة مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان مالي الرحمن، تم إعلان عام 2018 هو عام تنمية السياحة والحرف الشعبية، وتم إعلان 2019 إلى 2021 سنوات التنمية الريفية والسياحية والحرف الشعبية. تعتبر منطقة الرشد من المناطق التابعة للجمهورية، ويمر عبرها طريق الحرير. يوجد بالمنطقة فنادق والمتحف ومطار الإقليمي واحد ومركز إحياء العادات الوطنية ومركز معلومات للسياح وأمكان زيارة المقدسة وهياكل الطبيعية وينابع الشفاع والحدائق والمتنزهات ومناطق الصيد والقنص ونقاط الخدمة على جانب الطريق نقاط صرف العملات في المنطقة. يعود تطوير حرف شعبية صناعة الأطباق والأوعية الخشبية والحدادة والصناعة المهد والملاعق الخشبية أمرا مهما بشكل خاص. تعتبر منطقة الرشد غنية بالموارد الطبيعية. بحسب المعلومات الرسمية يوجد في المنطقة أكثر من 13 موقعا ومعالم تاريخية. توسعت البنية التحتية لقطاع السياحة في وادي الرشد الذي يتمتع بموارد سياحية غنية. خلال سنوات استغلال الدولة ضمن إعلان سنوات التنمية الريفية والسياحية والحرف الشعبية، ودليل على ذلك بنوع العشرات من الفنادق والنزل وغيرها من البناء التحتية السياحية الضرورية، مما يساعد على رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لسكان المنطقة الجبلية النائية.

يعود وادي راشد من أجمل مناطق طاجيكستان بمياهها الصافية ونباتاتها وحيواناتها النادرة وجبالها المليئة بالكنوز وشعبها المضياف، فهو يجذب انتباه محب السفر دائما. اكتسبت فيديانو كاماروب وتاغوبا وقلعناك والجافر وهيجيبورغ وياسمان وهويد الجميلة، حيث يزدهر الصيد والسياحة البيئة وتسلق الجبال والركوب الرمح والمشي والركوب الخيل شعبية خاصة بين السياح، ويزورها السياح المحليون والأجانب. وفي مناطق لاغ أيضا، والتي تعود أحد الأمكان المفضلة لتطوير السياحة تسلق الجبال، تم منذ عام 2010 تنظيم رحلات استكشافية دولية لتسلق الجبال للتغلب على قمة إسماعيل السموني. يوجد طريق خاص يقود المتسلقون إلى حقل موسكفينا من المنطقة إلى هذا القمة، وطبيعة المنطقة أكثر ملائمة لتطوير السياحة الرياضية البيئية والجبلية.

وفي وادي راج تعتبر منطقة سانفار مناسبة للمناخ والطبيعة والهواء الجبلي والنقي والنابع الصافية لإقامة المنتجعات الطبية والسياحية البيئية الوطنية والعالمية. وفي المديرية يقع منتجع تنديقول الذي يقع على بعد 26 كيلومترا من مركز المديرية وفي أحد الخوانق الجميلة، ويشتهر بمياه الساخنة العلاجية التي تعتبر علاجا للكبد والجلد والجهاز العصبي. تتدفق مياه الينابع من باطن الأرض وتبلغ درجة حرارتها 95 درجة، وعلى بعد مترين فقد منها يوجد نبع ماء بارد يمنح متعة خالصة لكل إنسان. وتظهر التحليلات أنه في كل عام يدخل عدد كبير من السياح إلى جانب إلى البلاد على وجه التحديد لزيارة المواقع السياحية في وادي راش. مستمعون الأعزاء، استمعتم تفسيرا تحت عنوان يعود منطقة راش من أجمل المناطق في طاجكستان.

مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة أبادي الطاجيك، الآن تستمعون إلى حلقتنا الثقافية تحت عنوان حياة ومعلفات عالم فارسي الطاجيكي مفكر وكاتب وشاعر مولانا جلال الدين محمد بلخي. جلال الدين محمد بلخي الذي أصبح يعرف بمولى الروم نسبة إلى إقامته في مدينة قونيا، ولد في مدينة بلخ في السادس من ربيع الأول سنة 604 هجرية الموافق إلى 29 سبتمبر 1207 ميلادي. كان يلقب بمولانا ومولوي وخاموش. كان والده محمد بن حسن الخطيب المعروف باسم بهاء الدين ولد من كبار صوفية وحكمي عصره. بهاء الدين بسبب عداوة وكراهية الأشخاص الذين كانوا ضده والذين حرضوا محمد خوارزمشاه عليه، ترك المدينة وبلده وأقسم ألا يعود إلى البلخ حتى أن محمد خوارزمشاه والحاكم. ولا يعرف على وجه اليقين في أي سنة هاجر بهاء الدين من البلخ، لكن بحسب ما يقال كان جلال الدين يبلغ من العمر 13 عاما في ذلك الوقت، وقاموا خلال رحلتهم في مدن كثيرة منها نيشابور والشام وغيرها، كما قرروا زيارة بيت الله بمكة. وفي نهاية دعوة علاء الدين كيقوباد قرروا الذهاب إلى قونيا وأصبحوا موضوع اهتمام تلك البلاد. توفي بهاء الدين سنة 628 هجري، واعتمد ابنه جلال الدين الذي كان عمره أنذاك 25 سنة على مسند أبيه. درس جلال الدين الرياضيات على الصعيد برهان الدين الباحث الترمذي الذي كان أحد أصدقاء والده، وتعلم منه العلوم المختلفة لمدة 9 سنوات تقريبا في مدينتي بغداد ودمشق، حيث كان كبار العلماء يشتغلون بالتدريس في المدارس وتتلمذ عليهم بعض الوقت وتمتعوا بفضلهم. درس علوم الحديث والتاريخ والكلام والأدب والفلسفة على يد عمر بن أحمد بن حبيب الله الذي كان يعتبر من أذكى علماء العصر وفضلهم. بعد ذلك جاء إلى قونيا وقام بالتدريس في إحدى مدارس المدينة، وفي هذه الفترة التقى بالشيخ شمس التبريزي وتعلم منه علم التصوف ونال له احتراما عميقا. وقع هذا الحدث عام 1244 أي في الذكرى 37 لميلاد جلال الدين محمد بلخي. تلقى محمد جلال الدين بلخي النصائح من الشيوخ الطريقة ومن أساتذة العلم والمعرفة.

لقد تعلموا العلوم الإنسانية من المعلم. عندما توفي جلال الدين بلخي في كونيا اندلعت ضجة في المدينة. جاء المئات والآلاف من الطلاب والمعجبين والعلماء إلى كونيا من مدن وقرى البلاد ودول أخرى البعيدة والقريبة لتوديع هذا الرجل النبيل وارتداء ملابس حداد. اصطحب جثمان جلال الدين يدا بيد إلى الدار الآخرة. في الواقع وفاة مولانا ومراسم تشجيع جلال الدين كانت عبرة لمعاصره وزملائه المتحدثين في الحياة، في السلوك والأفعال. هكذا يجب أن تعيش، هكذا يجب أن تكون. كان الجميع متساوين معه، أشرق كالشمس للجميع، سواء كان ملكا أو متسولا، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان كاهنا أو عالما. عالم ومفكر كبير، أثبت للعالم أن الإنسان إذا كان موحدا ويخدم الناس على قدم مساواة فإنهم يعتبرونه قائدا وحالا لكل ألامهم ومشاكلهم، ويعتبرونه ابنا لهم وسندا لهم. لقد فهم مولانا هذه الفكرة السامية للإنسانية مبكرا جدا وعكس في أعماله. ولهذا السبب اعتبر محمد جلال الدين بلخي أن التعاطف أهم من اللغة الواحدة، وأثنى عليه في غزلاته في مثنوي معنوي، وأرشد البشرية جمعاء إلى التعاطف والتفكير المشترك. لقد مرت 7 قرون منذ تلك الحياة. مدينة كونيا القديمة في تركيا مزدهرة للغاية، ويعتبر قبر مولانا بلخي أكثر الأمكان ازدهارا في هذه المدينة. كل يوم يزور كونيا من المعجبين والمسافرين والسائحين من جميع أنحاء العالم. تم إنشاء متحف هذا الرجل العظيم هنا، وتعرض فيه بعض أندر الأعمال مولانا ورسائله ومخطوطاته، بالإضافة إلى الملابس والأحذية وغيرها من الأشياء التي كانت تخص جلال الدين. ويعود إدراج كليات مولانا في قائمة اليونسكو علامة مشرقة أخرى على اعتراف الرسمي بالثقافة العظيمة لأسلافنا، إلى جانب قائمة الظواهر الثقافية التي قبلتها هذه المنظمة ذات الشهرة العالمية في السنوات الأخيرة. بطبيعة الحال فإن الاعتراف الدولي بإبداع عظمائنا السابقين وخاصة مولانا جلال الدين بلخي ليس بالأمر الجديد. مولانا جلال الدين بلخي الذي كان يمكن القول بكل فخر أنه من أبناء أرضنا، بشخصيته الفريدة وروائعه مثنوي معنوي وديواني كبير منذ سنوات طويلة. حسب الإحصائيات الدولية الرسمية يحتل المرتبة الأولى من المؤلفين الأكثر قراءة في العالم، فهو يحتل أحد المركزين الأولين في العالم من حيث عدد الكتب المنشورة والمباعة.

مستمعون الأفاضل من دوشنبي إذاعة أبازي الطاجيك، استمعتم حلقاتنا الثقافية تحت عنوان حياة ومعلفات الشاعر وكاتب الشهر الفارسي التاجيكي مولانا جلال الدين محمد بلقي.

0: مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أبادي الطاجيك، الآن نقلناكم برنامجا المتعلق بدور كبار العلماء الطاجيك في تطوير العلم والحضارة في المنطقة والعالم. في الأصل العلماء والأعلام الفارسيين الطاجيكين أو الناطقين بالفارسية الذين يتم النقاش حولهم عبر التاريخ، وخاصة مع تشكيل الدول والشعوب الجديدة، لم يكونوا شيئا جديدا، وخاصة في العصر الحديث يلاحظ أن هناك العديد من التصريحات والمقالات التي تشير إلى قومية وهوية الشخصيات العلمية التاجيكية الكبرى، مثل مولانا بلخي، أبو علي سينا، أبو ريحان البيروني، أبو نصر الفارابي، أحمد الفرغوني، ومئات من الشخصيات التاجيكية الكبرى الذين دائما ما ينسبون إلى قومية أو شعب معين. بينما كما ذكرنا سابقا يدركون جيدا أن هذه الشخصيات ولدت في أرض التاجيك وفي عائلة التاجيكية وفي أمة التاجيكية، وأن لغتهم الأولى والأخيرة كانت التاجيكية أو الفارسية. يقول العالم حاتم، عالم الآثار التاجيكي:
1: سرزمين هوي امروزي باستلاح آسيوي ميونا يا آسيوي مركزي
0: أراضي آسيا الوسطى الحالية كانت منذ بداية التاريخ مناطق ومستوطنات أصلية للشعب الآري الآريون، الذين هم أسلاف مشتركين للطاجيك والإيرانيين والهنود الحاليين. في هذا الصدد تم ذكر الكثير من المعلومات المهمة والمفيدة في العديد من الكتب التي تركها الآريون، على سبيل المثال في الأعمال الهندية الآرية مثل مهابهاراتا وريغفيدا، وكذلك في الأعمال الآرية الإيرانية مثل أفيستو، باندوهيشن وشونوما. يتبين أن معظم أراضي آسيا الوسطى الحالية كانت مستوطنات ومواطنا أصليا للشعب الآري. بناء على أدلة التاريخية الأخرى، من الواضح أن أفيسا كانت مكتوبة على 12,000 صفحة من جلود البقر باستخدام خط من الذهب، وكانت تحتوي على 102 فصل. وعندما غزا الإسكندر المقدوني فارس في عام 331 قبل الميلاد، قام بحرق النسخة الأصلية من أفيستو وألقى رمادها في الماء، لكن نسخة أخرى كانت مكتوبة على ألواح من الذهب تم نقلها إلى وطني، وترجم نصها إلى اللغة اليونانية. هل يمكن أن تعتبر أفيستو ملكا لليونانيين؟ بهذه الطريقة يتم تقديم كبار الفرس. حسنا، من الصحيح أيضا أن التاريخ قد أثبت أن الأمة الطاجيكية على مر الآلاف السنين من وجودها لم تقتصر فقط على العلم وحضارة البناء والثقافة، بل ساعدت أيضا الفقراء، ولم تشهد حروبا وصراعات حتى يومنا هذا. كما أن سياسة الدولة الحديثة للتاجيك هي سياسة الافتتاح والتعاون المتبادل المربح. فيما يتعلق بشخصيات العلماء الناطقين بالفارسية، لا مجال للجدل أو الخلاف، لأن أسماءهم وكلماتهم وآثارهم هي شهادة على ذلك. على سبيل المثال نسمع عن الدولة شاه محمودوف، أستاذ جامعة التعليم لطاجيكستان:
2: ما فکر میکنم که این کار از جانب قوه ها و از جانب دایره ها و از جانب ملت های صورت میگیرد که شاید که تاریخی قوی و تاریخی طولانی ندارم.
0: اعتقد ان هذا العمل يبدا من قبل القوى الدوائر والامم التي ليس لها تاريخ قديم. كما هو معروف في الظروف الحالية يتم استخدام التاريخ كأداة بقاء العديد من الأمم والدول. في السنوات الأخيرة أصبح من الواضح من خلال المناقشات بين الدول التي تقع في منطقة آسيا الوسطى أن الدولة التي ستنتصر هي تلك التي يمكنها أن تثبت من خلال التاريخ أن هذه الأراضي هي ملكها التاريخي، وهذه هي القوى التي من خلال الثقافة التاجيكية الفارسية الغنية قامت بتخصيص صفحات تاريخية أو أدبية ومرحلة من لغتنا الأنفسهم، وبذلك ربطوا شخصياتنا الأدبية والثقافية والتاريخية والسياسية باسم أممهم وأعرها عبر وسائل الإعلام الاجتماعية ووسائل الإعلام الأخرى للعالم، موضحين أن شخصيات مثل خوارزمي، ابن سينا، زكريا الرازي، محمد الخجندي وغيرهم ينتمون إلى أمة أخرى، بينما يعلم العالم الآن أن هؤلاء هم أبناء الفرس والتاجيك. في العالم المعاصر يجب على الدول أن تكون لديها وثائق لإثبات وجود قوميتها وأممها لضمان المجتمع الدولي، ومن الواضح أن الدول الحديثة يجب أن تنشأ وثائق خاصة بها، ولذا فإنها تنسب إلى نفسها شخصيات تاريخية وعلمية معروفة على مستوى العالم وتخلق تاريخا خاصا بها، بينما هذه الشخصيات العبقرية لم تكن مرتبطة فقط بشعب أو الدولة أو الأرض، بل لم يكن أحد للتخيل حتى أنهم سيظهرون في التاريخ. يقول يعقوب يسنا العالم الأفغاني:
3: ما به گذشته تاریخی باید مراجعه بکنیم، ببینیم که تاریخ هزار سال پیش چگونه بوده است. واقعیت‌های تاریخی
0: یجب ان نرجع الى الماضي لنرى كيف كانت التاريخ قبل 1000 عام. في الحقيقة كان لدينا في تلك الفترة أرض كبيرة تسمى خراسان الكبرى، وكانت هذه الأرض والحكومة التي كانت موجودة في تلك خراسان الكبرى هي دولة سمانين، وفي تلك الفترة لم يكن هناك دول مثل أفغانستان أو أوزبكستان وتركمانستان وحتى الجغرافيا المحددة التي تعرف اليوم بإيران. كانت جميع هذه الأراضي تعرف باسم إيران أو خراسان. لهذا السبب الأشخاص الذين كانوا يعيشون هناك سواء سميناهم ناطقين بالفارسية أو التاجيك في الواقع كانوا يعنون نفس الشيء. عادة ما يذكر المستشرقون الغربيون هؤلاء العظماء مثل الفرغاني، البيروني، وابن سينا، الإيرانيين، التاجيك، الفارسيين في كتبهم الهامة والمعترف بها مثل تاريخ الأدب البريطاني وتاريخ الأدب اليانبريكت باعتبارهم ناطقين بالفارسية سواء سميناهم تاجيك أو إيرانيين، لأنه في النهاية يشير المصطلح الفارسي التاجيك إلى نفس المعنى. من أجل أمة ترغب في امتلاك حضارة مثل حضارة الآريين يجب أن يكون لديها احتفالات مثل نوروز، مهرجان، وسدى، وتيرغون. أما بالنسبة لأمة ترغب في أن يكون لديها أحمد الفرغاني يجب أن يكون لديها البيروني وابن سينا والرازي، ومن أجل أمة ترغب في أن يكون لديها مولانا يجب أن يكون لديها سعدي وحافيظ ورداكي وعطار وفردوسي. أسماء ولغة هؤلاء الأعلام هي مرآة لأمة العظيمة. يقول الأستاذ دولت شاه محمودوف أستاذ التاريخ في جامعة الدولة للتعليم باسم صدر الدين عيني:
2: مو برای اونه که اثبات کنیم که این شخصیت ها شخصیت های تاریخی و شخصیت های فرهنگی هستن که متعلق به فرهنگ فارسی توش که دارن. مو باید سند قوی
0: اولا لکه نثبت ان هذه الشخصیات هي شخصيات تاريخية وثقافية مرتبطة بالثقافة الفارسية التاجيكية، يجب أن يكون لدينا مستندات قوية. من ناحية أخرى، الطرف الذي يقول إنها تركية أو تنتمي إلى قومية أخرى يجب أن يكون لديه مستندات أيضا. استنادا إلى المستندات العلمية الموثوقة، يجب أن نتمكن من إثبات ذلك. في وادي فرعون من الماضي حتى اليوم لدينا مجموعة من الشخصيات البارزة في مختلف العلوم، مثل مسعود خوارزمي، أحمد الفرغاني، محمود الخجندي، أبو ريحان البيروني، وكلهم عاشوا في نفس المنطقة الجغرافية، وهذه المنطقة الجغرافية كانت تسمى في الماضي فرغانة، وبعضها كان يسمى خوارزم، وهذه المصطلحات تأتي من مصطلح أفيستا. في كتاب أفيستا تم ذكر هذه المصطلحات. على سبيل المثال، معنى كلمة فرغانة وفر نور أو إضاءة، أو فرغانة هو الشكل المتغير لكلمة غارم التي تعني الحرارة أو الحرارة العالية، أو تشير إلى الجبال أو الجبال العالية، وهذه الكلمة ليست مرتبطة باللغة التركية أو عائلة اللغات التركية. هذه تحليلات لأسماء الجغرافية تثبت أن هذه الأراضي هي أراضي قديمة جدا لشعب التاجيكي. في هذه المناطق عاش العديد من أبناء الشعب التاجيكي المشهورين. على سبيل المثال، أحد الشخصيات الشهيرة هو أبو ريحان البيروني، عاش في مكان كان يسمى بيروني. لاحظوا أن لقب هذه الشخصية العظيمة والتاجيك، أي أن أسرة أبو ريحان كانت تعيش في خارج المدينة يسمى أورغانج، ولقب هذا المكان باسم بيروني، وأخذ أبو ريحان اسمه من هنا. كتب أبو ريحان البيروني حوالي 150 رسالة علمية وعملية. من بين هذه الأعمال وصل إلينا 40 عملا حتى يومنا هذا، وكان أعظم أعماله هو الآثار الباقية. تم كتابة أعمال هذه الشخصيات الشهيرة باللغة العربية وأحيانا باللغة الفارسية التاجيكية. إذا كانوا من الأتراك، ما الحاجة لأن يكتبوا باللغة الفارسية التاجيكية، وما الحاجة لأن يتخذوا لقبا تاجيكيا؟ اليوم يقول الكثير من الناس أن ابن سينا أوزبكيون، لكن في تلك الفترة لم تكن اللغة الأوزبكية قد تشكلت البعض. وكتب ابن سينا عن والدتي في أعماله معتبرا إياها ستارة. لماذا لم يذكرها أوزبكية؟ من خلال أعمال هذه الشخصيات العظيمة يمكننا القول إنهم مرتبطون بأمتنا وثقافتنا. اليوم تم ترجمة أعمال هؤلاء العظماء التاجيك إلى معظم لغات شعوب العالم، وكل منها يستخدم من قبل شعوبهم ودولهم من تدوير العلم والثقافة. ولكن ما الحاجة لتغيير القومية؟ أرض التاجيك أما لتاريخ كانت منذ أكثر من 5000 عام بمثابة الطريق الرئيسي للقوافل، مزيجا من الثقافات والحضارات، وكذلك نقطة تاريخية هامة للبشرية. وفقا للمؤرخين اليونانيين والعرب، كانت إنجازات التاجيك الثقافية والعلمية منذ القرون قد وضعت حدودا قومية في ثقافة الإنسان الثرية، واحتلت مكانة مرموقة. كما أنه لا يوجد مجال علمي أو ثقافي عالمي إلا وكان التاجيك قد أنتجوا فيه أعمالا عظيما. مسألة دور الشخصيات في التاريخ كانت موضوعا للنقاش منذ زمن بعيد، لكنها لا تزال موضوعا يثير الاهتمام. من ناحية العلمية، فإنها تعتبر محط اهتمام المؤرخين المحترفين والفلاسفة، كما أن العديد من العلماء بذلوا جهودا لحل مسألة دور الشخصيات في التاريخ. في كثير من الأحيان كانت هناك آراء متناقضة بشكل كامل حيال هذا الموضوع. كتب جورج فيلوزوف إذا كان بعض المفكرين في سعيهم لحذف الدور الفردي في التاريخ قد امتنعوا عن الاعتراف بالحدث التاريخي، فإن حركة البشرية باعتبارها عملية قانونية، حاول البعض من المعارضين الجدد أن يضعوا تلك الحركات تحت تأثير الهجوم على قوانين. جوهر هذه الحركات كان استعدادهم لنسيان أن التاريخ لا يزال في طور البناء الشعب، وبالتالي فإن النشاط الأفراد لا يمكن أن يكون له تأثير حاسم في ذلك. مستمعون الأكارم من دوشنبه إذاعة آواز التاجيك، استمعتم برنامجا المتعلق بدور كبار العلماء التاجيك في تطوير العلم والحضارة في المنطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: تم احتفال بيوم الوحدة الوطني في سفارة تاجيكستان في سويسرا، اجتماع مع وزير الصناعة والتكنولوجيا في تركيا، استقبل وزير خارجية دولة الكويت سفير جمهورية تاجيكستان، مشاركة نائب وزير في مؤتمر عالمي بشأن تغيير مناخ وأهداف تنمية المستدامة. مستمعي الأعزاء، أهلا تسمعنا إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. في الأولى من يوليو أُقِد اجتماع رسمي في سفارة جمهورية تاجيكستان في الاتحاد السويسري بمناسبة يوم الوحدة الوطنية، وقد أبلغت سفارة جمهورية تاجيكستان في الاتحاد السويسري وكالة الأنباء الوطنية خوار بذلك. حضر فعاليات وفد من جمهورية تاجيكستان وممثلون عن بعثة الدبلوماسية في جنيف ورؤساء منظمات الدولية والطلاب التاجيكي وممثلون عن جالية التاجيكية في بلدة الإقامة، أكد كل من يوسف رحمان أمين المجلس الأمن لجمهورية تاجيكستان وشرف شيراليزاده سفير جمهورية تاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى اتحاد السويسري، وممثلون دائم لجمهورية تاجيكستان لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات الدولية الأخرى في جنيف، على دور تاريخي لرئيس جمهورية تاجيكستان القائد الأعلى لأمة إمام علي رحمان في استعداد السلام والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وإيات الدولي وطني وحماية السيادة الجمهورية ووحدة أراضيها. وأشير إلى أن عملية مفاوضات السلام التاجيكية وتوضيع اتفاقيات العامة لإرسال السلام والوئام الوطني يعدان من أمثلة ناجحة لبناء السلام على سعي دولي. وتزمنت فعاليات تقديم مأكلات التاجيكية وبرنامج ثقافيا ونماذج من الأزياء الوطني وحرف اليدوية الشعبية للضيوف. في الثاني من يوليو 2020 التقى صادق إمامي سفير تاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية تركيا مع محمود فاتح كاجي وزير الصناعة والتكنولوجيات في جمهورية تركيا ورئيس مشاركة للجنة التاجيكية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي. وخلال اللقاء نوقشت أوضاع الراحنة وأفاق التعاون الصناعي بما في ذلك تعزيرات لاجتماع مقبل للجنة الحكومية الدولية للتعاون اقتصادي ولتعزيز العلاقات. أكد جانبا على ضرورة تنفيذ تدريجي للاجتماعات الصناعية للخبراء المعنيين حضوريا وعبر الانترنت في المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين، كما أعرب جانبا عن رغبتهما في تنظيم زيارات المتبادلة لوفود تجارية إلى تاجيكستان وتركيا. أقد هذه الاجتماعات وقد أقد اللقاء في جو بدو سيودي تفاهم متبادلة. في الأولى من يوليو 2020 استقبل معالي وزير خارجية دولي الكويت الشيخ جراح جابر أحمد صباح سفير جمهورية تاجيكستان فوق العادة والمفاوضات لدى دولة الكويت خسرو نظيري بمناسبة بدعمهم مهامة الدبلوماسية في بلاد. وخلال اللقاء قدم سفير تاجيكستان نسخة من أوراق اعتماد إلى معالي وزير خارجية الكويت وناقش جانبان خلال اللقاء سبيل تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين، مؤكدا على أهمية تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصيل إليها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس جمهورية تاجيكستان. قائد الأمة إمام علي الرحمن إلى دولة الكويت في نوفمبر 2024، ونقل السفير خسراو تحيات ورسالات قيادة جمهورية تاجيكستان إلى قيادة دولة الكويت، معربا عن استعداده لتعزيز العلاقات الودية وتعاون بين البلدين. رحب وزير الخارجية بسفيره الجديد لتاجيكستان متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية. في 30 يونيو 2020 شارك نائب وزير خارجية جمهورية تاجيكستان في مؤتمر عالمي لتعزيز مناخ وأهداف تنمية المستدامة في باكو، وأشار نائب وزير في كلمته إلى إسهام تاجيكستان في دفع أجندة المياه والمناخ العالمية من خلال مبادرات دولية، بما في ذلك أخذ دولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028 وسنة الدولية للأنهار الجليدية 2025. وتم تأكيد على استعداد تاجيكستان لمواصلة تعاون مثمرة مع شركاء دوليين في مكافحة تغيير المناخ وتعزيز التعاون في قطاع المياه وتنفيذ أهداف تنمية المستدامة. مستمعي الأعزاء، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية.

0: استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء وأفاضل. هذا هو برنامج حياة لا يخشى عليه وإبداعه.

ولد اليوركشير علي في 20 ماي سنة 1941 في قرية مزار الشريف بناحية بانجاكين في ولاية سوخ في عائلة كولخوز فلاح في المزرعات الجماعية. وهو بعد تخرجه من مدرسة قريته دخل معهد تربوي في مدينة بانجاكين، وأنه ثم دخل كليات التاريخ وفيلولوجيا وبمعهد تربوي الحكومي في دوشنبه باسم شيفتانسكي، وختمه سنة 1963. ويجب تذكير أنه في تلك السنوات موافقا لعادات وقواعد المعمول بها كان يجب على كل أدب يرغب في أن يكون عضوا في اتحاد الكتاب أن يكون قد طبع ديوانا واحدا على أقل حتى ذلك الوقت. ولكن لايق شاب وب بإصرار من أستاذ ميرزا تورسونزودا قابله العضو في اتحاد الكتاب كاستثناء وخارجا عن قاعدات دون عاي المجموعات الشعرية. في سنة 1965 في سن 24 سنة وبفضل شعري المعروفة إلى أمي وبتوصية مباشرة من الأستاذ ميرزا تورسونزودا قبل عضوا في الاتحاد الكتاب طاجيكستان، وهو الحدث نادر في تاريخ الوعد. كان لايق شيرالي في سنوات 1963-1965 محررا في قسم عدب وموسيقى ودراما للجنة إذاعات تلفزيون في طاجيكستان. وفي 1965-1966 كان موظفا أدبيا في صحيفة كومسولو طاجيكستان. وفي سنوات 1967-1975 مديرا لقسم شعري في مجلة صداع الشرق. مضت 1975-1991 مستشارا للشعر في اتحاد الكتاب طاجيكستان ورئيسا لتحرير صداع الشرق. ومن سنة 1991 إلى أيام الأخيرة من عمري كان رئيسا لمؤسسة الدولية للغة الفارسية الطاجيكية. في 30 يونيو سنة 2000 في الساعة 12 وبسبب مرض السكتة الدماغية أغلق عينيه عن الآية. في 1 يونيو سنة 2000 بحضور 1000 من محبيها ودفن جسده في مقبرة لوتشوب في مدينة دوشنبه. في جانب الأضباط العدب والفن في طاجيكستان ويقع مدفنه الشريف في مقبرة لوجوب، وعديد من المدرسة وأحياء المؤسسة تحفظ اسمه الشريف الخالد. شاعر شاب موهوب جدا ومجموعاته الشعرية مليئة بالمعاني الطامية، وبعد ذلك كانت أشعار لايق تطبع بانتظام في صفحات الصحافات الدورية ومجموعات مشتركة وكتب الهم. 1968 نشبوت، 1971 سواحيل، 1972 قلب ضامي بخطيل نيكان الفارسي، 1974 تراب الوطن، 1975 رضاض، 1976 رجل الطريق، 1979 ورقة الحجر، 1980 بيت العين، 1982 وغيرها.

الترغيبات الفطرية الذاتية لأستاذ لويق قد ثقلت وتكملت ونالت جلان جديدا من قصيدة إلى قصيدة ومن سلسلة إلى سلسلة ومن مجموعات إلى مجموعة، مما منح الشعري التاجيكي في القرن العشرين تحول وتعلق جديدا وقاده وصاره فيه وتولى زمامه، وكانت إبداعاته المملوعة وممضوجة بأفضل إنجازات عدب الفارسي التاجيكي كلاسيكي وإبداع الشفاهي الغني وأمثال الشعبية المخترع وعدب عالمي المتقدم، مما هيأ أرضية مناسبة لظهور وتوسع أسلوبه الخاص ومدرسته الشعرية القوية. إن شعره جذب الرباط الشعر التاجيكية المعصرة بالشعر النقي الذي يمتد لألف عام رباطا خالدا، وقد أنزل لغات مصنوعات ومترجمة عن عرشها وأحل محلها لغات دارية غنية ونقية، ومنها أسلوب الخراسانية لرودكي وفردوسي جلاء وقوة أخرى، كما أنه أعطى الروح الكبرية القومية وإحساس السمي بالوطنية وإنسانية لأزماع الأمة لونا وجلاء وتهليقا على في عهد وأرضية جديدة. وقد قدمت مقالاته وتقاريره في باب تمجيد الوطنية ولغة أمي وحفاظ على تاريخ وثقافة قومية ومنزلة السامية للشعر والشعراء وظواهر أدبية نادرة وصيغات مصطلحات وكلمة جديدة، مساهمة لا مثل لها في رفع المستوى الوعي القومي وتطور وكامل لغات أمي.

مولا عني غدا فقيرا عيزا بدمست سكرا وحراما وبلا إله عيزا قالوا يوم الذي دفنني فيه الاضطراب بارد وضعوا الورود وقالوا مئة النحب عيزا.

0: مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أبادي الطاجيك، الآن نقدم لكم برنامجا المتعلق بدور كبار العلماء الطاجيك في تطوير العلم والحضارة في المنطقة والعالم. في الأصل العلماء والأعلام الفارسيين الطاجيكيين أو الناطقين بالفارسية الذين يتم النقاش حولهم عبر التاريخ، وخاصة مع تشكيل الدول والشعوب الجديدة، لم يكونوا شيئا جديدا، وخاصة في العصر الحديث يلاحظ أن هناك العديد من التصريحات والمقالات التي تشير إلى قومية وهوية الشخصيات العلمية التاجيكية الكبرى مثل مولانا بلخي، أبو علي سينا، أبو ريحان البيروني، أبو نصر الفارابي، أحمد الفرغوني، ومئات من الشخصيات التاجيكية الكبرى الذين دائما ما ينسبون إلى قومية أو شعب معين. بينما كما ذكرنا سابقا يدركون جيدا أن هذه الشخصيات ولدت في أرض التاجيك وفي عائلة التاجيكية وفي أمة التاجيكية، وأن لغتهم الأولى والأخيرة كانت التاجيكية أو الفارسية. يقول العالم حاتم عالم الآثار التاجيكي:
1: سرزمین های امروزه به اصطلاح آسیای میانه یا آسیای مرکزی هنوز از بامداد
0: اراضی آسیا الوسطى الحالية كانت منذ بداية التاريخ مناطق ومستوطنات أصلية للشعب الآري الآريون، الذين هم أسلاف مشتركين للتاجيك والإيرانيين والهنود الحاليين. في هذا الصدد تم ذكر الكثير من المعلومات المهمة والمفيدة في العديد من الكتب التي تركها الآريون، على سبيل المثال في الأعمال الهندية الآرية مثل مهابهاراتا وريغفيدا، وكذلك في الأعمال الآرية الإيرانية مثل أفيستو، باندوهيشن وشونوما. يتبين أن معظم أراضي آسيا الوسطى الحالية كانت مستوطنات ومواطنا أصليا للشعب الآري. بناء على أدلة التاريخية الأخرى، من الواضح أن أفيسا كانت مكتوبة على 12,000 صفحة من جلود البقر باستخدام خط من الذهب، وكانت تحتوي على 102 فصل. وعندما غزا الإسكندر المقدوني فارس في عام 331 قبل الميلاد، قام بحرق النسخة الأصلية من أفيستا وألقى رمادها في الماء، لكن نسخة أخرى كانت مكتوبة على ألواح من الذهب تم نقلها إلى وطني، وترجم نصها إلى اللغة اليونانية. هل يمكن أن تعتبر أفيستا ملكا لليونانيين؟ بهذه الطريقة يتم تقديم كبار الفرس. حسنا، من الصحيح أيضا أن التاريخ قد أثبت أن الأمة التاجيكية على مر الآلاف السنين من وجودها لم تقتصر فقط على العلم وحضارة البناء والثقافة، بل ساعدت أيضا الفقراء ولم تشهد حروبا وصراعات حتى يومنا هذا. كما أن سياسة الدولة الحديثة للتاجيك هي سياسة الافتتاح والتعاون المتبادل المربح. فيما يتعلق بشخصيات العلماء الناطقين بالفارسية، لا مجال للجدل أو الخلاف، لأن أسماءهم وكلماتهم وآثارهم هي شهادة على ذلك. على سبيل المثال نسمع عن الدولة شاه محمودوف، أستاذ جامعة التعليم لطاجيكستان:
2: ما في كبيكنام كي إن كور على جنوب قوة هو على جنوب دولة هو على جنوب ملاد هو صورت مجدد كي شاكي
0: أعتقد أن هذا العمل يبدأ من قبل القوى الدوائر والأمم التي ليس لها تاريخ قديم. كما هو معروف في الظروف الحالية يتم استخدام التاريخ كأداة بقاء العديد من الأمم والدول. في السنوات الأخيرة أصبح من الواضح من خلال المناقشات بين الدول التي تقع في منطقة آسيا الوسطى أن الدولة التي ستنتصر هي تلك التي يمكنها أن تثبت من خلال التاريخ أن هذه الأراضي هي ملكها التاريخي، وهذه هي القوى التي من خلال الثقافة التاجيكية الفارسية الغنية قامت بتخصيص صفحات تاريخية أو أدبية ومرحلة من لغتنا الأنفسهم، وبذلك ربطوا شخصياتنا الأدبية والثقافية والتاريخية والسياسية باسم أممهم وأعرها عبر وسائل الإعلام الاجتماعية ووسائل الإعلام الأخرى للعالم، موضحين أن شخصيات مثل خوارزمي، ابن سينا، زكريا الرازي، محمد الخجندي وغيرهم ينتمون إلى أمة أخرى، بينما يعلم العالم الآن أن هؤلاء هم أبناء الفرس والتاجيك. في العالم المعاصر يجب على الدول أن تكون لديها وثائق لإثبات وجود قوميتها وأممها لضمان المجتمع الدولي، ومن الواضح أن الدول الحديثة يجب أن تنشأ وثائق خاصة بها، ولذا فإنها تنسب إلى نفسها شخصيات تاريخية وعلمية معروفة على مستوى العالم وتخلق تاريخا خاصا بها، بينما هذه الشخصيات العبقرية لم تكن مرتبطة فقط بشعب أو الدولة أو الأرض، بل لم يكن أحد لتخيل حتى أنهم سيظهرون في التاريخ، يقول يعقوب يسنا العالم الأفغاني.
3: ما بگذشته تاریخی باید مراجع بکنیم ببینیم که تاریخ هزار سال پیش چگونه بود.
0: يجب أن نرجع إلى الماضي لنرى كيف كانت التاريخ قبل 1000 عام. في الحقيقة كان لدينا في تلك الفترة أرض كبيرة تسمى خراسان الكبرى، وكانت هذه الأرض والحكومة التي كانت موجودة في تلك خراسان الكبرى هي دولة سمانين، وفي تلك الفترة لم يكن هناك دول مثل أفغانستان أو أوزبكستان وتركمانستان وحتى الجغرافيا المحددة التي تعرف اليوم بإيران. كانت جميع هذه الأراضي تعرف باسم إيران أو خراسان. لهذا السبب الأشخاص الذين كانوا يعيشون هناك سواء سميناهم ناطقين بالفارسية أو التاجيك في الواقع كانوا يعنون نفس الشيء. عادة ما يذكر المستشرقون الغربيون هؤلاء العظماء مثل الفرغاني، البيروني، وابن سينا، الإيرانيين، التاجيك، الفارسيين في كتبهم الهامة والمعترف بها مثل تاريخ الأدب البريطاني وتاريخ الأدب اليانبريكت باعتبارهم ناطقين بالفارسية سواء سميناهم تاجيك أو إيرانيين، لأنه في النهاية يشير المصطلح الفارسي التاجيك إلى نفس المعنى. من أجل أمة ترغب في امتلاك حضارة مثل حضارة الآريين يجب أن يكون لديها احتفالات مثل نوروز، مهرجان، وسادة، وتيرغون. أما بالنسبة لأمة ترغب في أن يكون لديها أحمد الفرغاني يجب أن يكون لديها البيروني وابن سينا والرازي، ومن أجل أمة ترغب في أن يكون لديها مولانا يجب أن يكون لديها سعدي وحافيظ ورداكي وعطار وفردوسي. أسماء ولغة هؤلاء الأعلام هي مرآة لأمة العظيمة، يقول الأستاذ دولت شاه محمودوف أستاذ التاريخ في جامعة الدولة للتعليم باسم صدر الدين عيني.
2: مو برای اونه که اثبات کنیم که این شخصیت ها شخصیت های تاریخی و شخصیت های فرهنگی هستن که متعلق به فرهنگ فارسی توچ که دارن. مو باید سند قوی
0: اولا لکه نثبت ان هذه الشخصیات هي شخصيات تاريخية وثقافية مرتبطة بالثقافة الفارسية التاجيكية، يجب أن يكون لدينا مستندات قوية. من ناحية أخرى، الطرف الذي يقول إنها تركية أو تنتمي إلى قومية أخرى يجب أن يكون لديه مستندات أيضا. استنادا إلى المستندات العلمية الموثوقة، يجب أن نتمكن من إثبات ذلك. في وادي فرعونة من الماضي حتى اليوم لدينا مجموعة من الشخصيات البارزة في مختلف العلوم، مثل مسعود خوارزمي، أحمد الفرغاني، محمود الخجندي، أبريحان البيروني، وكلهم عاشوا في نفس المنطقة الجغرافية، وهذه المنطقة الجغرافية كانت تسمى في الماضي فرغاناء، وبعضها كان يسمى خوارزم، وهذه المصطلحات تأتي من مصطلح أفيستا. في كتاب أفيستا تم ذكر هذه المصطلحات. على سبيل المثال، معنى كلمة فرغاناء وفر نور أو إضاءة، أو فرغاناء والشكل متغير لكلمة غارم التي تعني الحرارة أو الحرارة العالية، أو تشير إلى الجبال أو الجبال العالية، وهذه الكلمة ليست مرتبطة باللغة التركية أو عائلة اللغات التركية. هذه تحليلات لأسماء الجغرافية تثبت أن هذه الأراضي هي أراضي قديمة جدا لشعب التاجيكي. في هذه المناطق عاش العديد من أبناء الشعب التاجيكي المشهورين. على سبيل المثال، أحد الشخصيات الشهيرة هو أبو ريحان البيروني، عاش في مكان كان يسمى بيروني. لاحظوا أن لقب هذه الشخصية العظيمة والتاجيك، أي أن أسرة أبو ريحان كانت تعيش في خارج المدينة يسمى أورغانج، ولقب هذا المكان باسم بيروني، وأخذ أبو ريحان اسمه من هنا. كتب أبو ريحان البيروني حوالي 150 رسالة علمية وعملية. من بين هذه الأعمال وصل إلينا 40 عملا حتى يومنا هذا، وكان أعظم أعماله والآثار الباقية. تم كتابة أعمال هذه الشخصيات الشهيرة باللغة العربية وأحيانا باللغة الفارسية التاجيكية. إذا كانوا من الأتراك، ما الحاجة لأن يكتبوا باللغة الفارسية التاجيكية؟ وما الحاجة لأن يتخذوا لقبا تاجيكيا؟ اليوم يقول الكثير من الناس أن ابن سينا أوزبكي، لكن في تلك الفترة لم تكن اللغة الأوزبكية قد تشكلت بعد. وكتب ابن سينا عن والدته في أعماله معتبرا إياها سيتارة. لماذا لم يذكرها أوزبكية؟ من خلال أعمال هذه الشخصيات العظيمة يمكننا القول إنهم مرتبطون بأمتنا وثقافتنا. اليوم تم ترجمة أعمال هؤلاء العظماء التاجيك إلى معظم لغات شعوب العالم، وكل منها يستخدم من قبل شعوبهم ودولهم من تدبير العلم والثقافة. ولكن ما الحاجة لتغيير القومية؟ أرو التاجيك أما لتاريخ كانت منذ أكثر من 5000 عام بمثابة الطريق الرئيسي للقوافل، مزيجا من الثقافات والحضارات، وكذلك نقطة تاريخية هامة للبشرية. وفقا للمؤرخين اليونانيين والعرب، كانت إنجازات التاجيك الثقافية والعلمية منذ القرون قد وضعت حدودا قومية في ثقافة الإنسان الثرية واحتلت مكانة مرموقة. كما أنه لا يوجد مجال علمي أو ثقافي عالمي إلا وكان التاجيك قد أنتج فيه أعمالا عظيما. مسألة دور الشخصيات في التاريخ كانت موضوعا للنقاش منذ زمن بعيد، لكنها لا تزال موضوعا يثير الاهتمام. من ناحية العلمية، فإنها تعتبر محط اهتمام المؤرخين المحترفين والفلاسفة، كما أن العديد من العلماء بذلوا جهودا لحل مسألة دور الشخصيات في التاريخ. في كثير من الأحيان كانت هناك آراء متناقضة بشكل كامل حيال هذا الموضوع. كتب جورج فيلوزوف إذا كان بعض المفكرين في سعيهم لحذف الدور الفردي في التاريخ قد امتنعوا عن الاعتراف بالحدث التاريخي، فإن حركة البشرية باعتبارها عملية قانونية، حاول البعض من المعارضين الجدد أن يضعوا تلك الحركات تحت تأثير الهجوم على قوانين. جوهر هذه الحركات كان استعدادهم لنسيان أن التاريخ لا يزال في طور البناء الشعب، وبالتالي فإن النشاط الأفراد لا يمكن أن يكون له تأثير.

السلام عليكم، طاهية طيبة لكم أيها المستمعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج زرافشان ونهر زرافشان.

يعتبر نهر زرافشان واحدة من أقدم النهر وأهمها وأجمالها في آسيا الوسطى، وقد أخذ اسمها من الكلمة التاجيكية دار وافشان بمعنى ناصر ذهبي أو صب الطبر، ويعد سبب في هذه التسمية إلى أنه تاريخيا كان يغسل الذهب من رمال هذا النهر، كما أن مياهها بمثابة الذهب للذرعة في وادي المحيطة به. تعتبر نهر الزرافشان واحدة من مناطق الأكثر تعقيدا من الناحية المناخية ليس في طاجكستان فحسب بل في آسيا الوسطى بأكملها، وإن التضاريس الجبلية ونطاق المناخي المرتفع والتنوع العميق في الظروف الجوية هي سبب في نشوء الفروق المناخية الكبيرة. تبلغ المساحة إجمالية لوادي الزرافشان إذا جمعنا مساحة المقطعات الغليس الرئيسية كوهستون ماتشو أيني بانجاكين حوالي 11700 كيلومترا مربع لتقريبا، فإن هذا يعادل نحو 7% من إجمالي مساحة طاجكستان، وتقطعات عيني حوالي 5% و 200 كيلومترا مربع، وهي أكبر مقطعات من حيث مساحة في هذه الوادي. مدينة ومقطعات بانجاكين حوالي 3800 كيلومترا مربع، مقطعات جبل ماتشو حوالي 290 كيلومترا مربع.

تتكون غالبة هذه المساحات من جبال شاهقة وعوديات جليدية، بينما تشكل سهول وأرض صالحة لزراعة جزءا صغيرا فقط، خاصة في أودية بين جبلية بيبانجاكين. هنا احتياط الضحابيل في وادي زارفشون كبير جدا، وتشمل هذه المجموعات المناجيع ومكامن زورك دهوني داروزا نمسجو وطاقة، وهذه المناجم مع المنجم التارور ضمن المنطقة الهيكلية واحدة مشاكلة حقلا مدنيا واحدا. في العصر الحديث تحضر دراسات التغيرات المناخية الإقليمية في ظل احتباس الحراري العالمي وارتباطها بالظروف الجوية وتأثيرها على موارد المعية وأنظمة البيئية التي تتغير عبر الزمان ومكان بأهمية علمية العملية البالغة. وإن مقارنات الملاحظة الطويلة مدى لقيام الجوية في حوض النهر زرافشان داخل حدود طاجيكستان تضحي تهديد القوانين العامة والخصائص المنفردة، مما يساهم في تطوير آلية فعالة لتكيف الأنظمة البيئية مع التغير المناخي ومقاوماتها لحوادث سريعة ذات تبعات بيئية. ينبع زرافشان من ارتفاع يبلغ حوالي 27,000 مترا عن سطح البحر، وتهديدا من جليدية زرافشان إملاقات في شرق طاجيكستان، ويطلق عليه في أجزائه الأولية اسم نهر مسجو أيضا، ويصبب في زرافشان داخل حدود البلاد أكثر من 100 شعبة ورافدة بين صغيرة وكبيرة. وأهمية أنهار الفونداريو كشتون ومغيون، يحتل وادي زرافشان مرتبة ثانية بعد منطقة بامير من حيث العدد إجمالي لبحيرة، وأكبر بحيرته هي إسكندر كول غادينجس كول. وتقول هذه بحيرة أساسا في نقطة التقاء الجزء الغربي للسلاسل. جبال زرافشان وحصار في أهواض الروافد الكبيرة لنهر زرافشان مثل مغيون 16 بحيرة، كشتون 27 بحيرة، بصروت 4 بحيرة، إسكندرية 12 بحيرة. كما توجد في وادي زرافشان بحيرة 7، مرغوزة، نوفين، وشيار، ميجان، بردة، هزار چشمة، صيح، وبحيرة كبرى، وبحيرة العلاودين في بانجاكين. ويقصد هذه المواقع سنويا عدد كبير من السياح، وتضم البحيرة الكبرى 7 بحيرة صغيرة أخرى سفيدة والتي تكثر فيها أسماك. توجد في وادي زرافشان 9 عيون لمياه المعدنية، وتقع عيون طاغي القمر في بدأ في عالي النهر وعين أنزو على منحدرات الشمالية لسلسلة الجبال الحصار، ولها أهمية استشفائية وترفيهية كبيرة. وتقع عين أنزو معدنية في الجزء الشمالي من ممر أنزو الجبلي، وتشبه المياهها من حيث التركيب الكيميائي وخصائص العلاجية أحيرة. مصممون أعزاء ومهيبون جدا، هذا هو برنامج زرافشان ونهر زرافشان.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: تم احتفال بيوم الوحدة الوطني في سفارة تاجيكستان في سويسرا. اجتماع مع وزير الصناعة والتكنولوجيا في تركيا. استقبل وزير خارجية دولة الكويت سفير جمهورية تاجيكستان. مشاركة نائب وزير في مؤتمر عالمي بشأن تغيير مناخ وأهداف تنمية المستدامة. مستمعي الأعزاء، أهلاً تسمعنا إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. في الأولى من يوليو عقد اجتماع رسمي في سفارة جمهورية تاجيكستان في الاتحاد السويسري بمناسبة يوم الوحدة الوطنية، وقد أبلغ سفارة جمهورية تاجيكستان في الاتحاد السويسري وكالة الأنباء الوطنية خوار بذلك. حضر الفعاليات وفد من جمهورية تاجيكستان وممثلون عن بعثة الدبلوماسية في جنيف ورؤساء منظمات الدولية والطلاب التاجيكي وممثلون عن جالية التاجيكية في بلد الإقامة. أكد كل من يوسف رحمان أمين المجلس الأمن لجمهورية تاجيكستان وشرف شيراليزادة سفير جمهورية تاجيكستان فوق العاده والمفوض لدى اتحاد السويسري وممثلون دائم لجمهورية تاجيكستان لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات الدولية الأخرى في جنيف، على دور تاريخي لرئيس جمهورية تاجيكستان القائد الأعلى لأمة إمام علي رحمن في استعداد السلام والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وإيات الدولي وطني.